قلت بنكور سبا ما يلال يسكلي في مرت غرغ الزاري جازك يزلان انغانا مشراين طادقو يا سداد داد غدنان هان توافلو فوتاج مسكالاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال